0: كيف تصل الثومة.
1: فافونغا فوا إلى تيلي وطالا يسو أسما سيني في آذي آي آسياسي إلى sbs.com.au/Samoan بي داونلود SBS Audio App Download the SBS Audio App Ma e fafafonga ai iau polo kalame te fia fia iai E ma wafua le app mai le App Store po le Google Play.